0: سبحان الله بكرة وأصيلا خطبة عيد الأضحى المبارك لا إله إلا الله والله أكبر عدد ما ذكره الذاكرون وحمده الحامدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم رفع الله قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر وجعله عيدا للمسلمين كما جعله من أفضل أيام العام وأعظمها وقيل في مثل هذا اليوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا أمته فقال يا أيها الناس ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا الله فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قال كنا نعم قال اللهم اشهد ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رباب بعض الحمد لله رب العالمين مرحلة كنترين كند منجا مرحلة كمنجن عن ناغي مرحلة كمنجن عن ونداغي أو انبيسي أبسيرا مرحلة كمنجن عن دينا دولن وفوتا سيرا مرحلة كمنجن أفرنا dunya na alabe fanami akulu din konde gulu din komma dunya na alabe fanama tantumi tantuma dunya na alabe maranara ala kirin nara tokyo konde munabe almalikul azim ala namma man jabun biya umallahi ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam alhaqni dinara fa khaira ya umma الله سبحانه وتعالى نار تنبغي أكل لمن تيارا علي بن مغبر الأنغير صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا جاءت المسلمين أو غزاه على يارا وغندس على يارا كابو يغم من جيك الله شيء وعلى تنتفين عبارنا غنبهم بخير كلا يارا ثم غسلوا أو النار غنسيكي يوم عظيم لغم بينا لنقول غيما akama ala ko loge adari rasul gune adu tin kun ko allah ya ma ko fayinan ta ga gili umma hana ga toyen dan gilisa yawmul hajj al akbar fa fala bi ayi kun be loge nan na tura da tin muslimi jala hu yuban lil muslimi ala to bin de be muslimi ba tan loge nan na da tin muslimi kama jala hu min afdal ayyam al an ala to loge yando akuna logo ya ma logo na han kunta logo ibe itu logo na logo dinan ya ma wa a'zamuha itu logo ha de ungo tinaira kundila ti hana yo mangara ti ngombe abu logo ya ndon nan nara nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a to lana na ti wala ya ma tinye ma ti ara ga ha sahaba ti tawandira akhirina hanna ba hujjat wada ni kare ma ka to yan guri bala ma yin bo ni ni hanna ba arama yuwa la to muslimai la mal masina ana ha ha ma to tawandira banan na ki awu bayira ma tawande la ha ki ada kan ne ma sallallahu alaihi wasallam anin ka han sa ka aba ke ma aba ka de ne ma anin ne ma ya ba ko na awu amma ni ya ma ba ma tin ne la ba أدير من عرفات
1: Allez, nous avons encore

Kontira atala kini finko ya finko ma kontira kana ala tala bona konti be umunga kula atala tantu mire tantu mana kana ala tala bona be sena gambir nali yira afindi bose nana kwa Allah subhanahu wa taala agona sebir langi be umbare menga tantu menga na kam kaimu na batu ada madira batima ega batu fanye ayete ayete nali ega batu teria ayete ayete nali ega batu ibe nara umbare sede umbare kulung Allah subhanahu wa ta'ala akirim na rafi muliki ya gha mengakwi la sharika lahu kafiq mabe wala waladu lahu difam mabe subhanahu wa ta'ala ala ta'ala sininama umar na gha fikulung umar akula ala kirim nara mengakumbe mengakal lankiri bo mengatakam kunti menga umar asidi awam kunti muhammad naki sallallahu alayhi wa sallam ala gha kuinara ala gha khairanara mabu'udhun ala ta'ala kirim subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin أغفل دار سبر لانقي بين نمرة إذا كلنا غير حتى لو حوط في البحر هل يغين غين أيما الله سبحانه وتعالى محمد فاقنا أغفل نمرة نبى والإنسان أنا هذا مدين غفنا باقي فقري ونقول سبر لانقي نغنى محمد فاقنا أركيل غناس أبو ما في نقرا أغفل نمرة وبين لانقي بين وتنع ترى بتكوني ونقول نكي الله سبحانه وتعالى بالغ نعم في محمد ما انو كيسي انا غا صحابيرا انا غا بانو كيرا لا كنا ما كيسي كيسي انا ويا انا وتن اتلا بتكون اتق الله وما غا اتلا قما انت انا غا ما سنفي وتن انا غا ما في وبين لا غا غا اتلا قما وما كل اولنا لو كنا كيكي لا قوم بينارا ايلف

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين.

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: ni dum anda dum do hin radi be mi mana kala ayi be feenu do e mo mun te mo fala da on nisure haa ko wotti tagol on dum o sellata ka layya e ri haa ko sendugol taccetati on te di atora be gore mun ne rela ko sallallahu alaihi wa sallam ma ki mo ibda fi nafsika ma di man ta'ul fokra la ho e be gore ma ne fekke be nada der tum parero ndara ka di fekke ro won nel de tere e fecce rego ittetene sadaka come si dico nel rugo di tuo sadaka e lì con gli altri con Marco sa che ti ho chilo un gordo ma non mi ho fatto con un angolo a domani hai una sadaka a Daniel perché non mai se te vi non la banano mi danni non fatta ma è da murimo non con hare con sadaka a Daniel hare a Daniel quando si dì nel rugo e tutto con sadaka e a toro Allah tabaraka wa ta'ala kota meeting e karo bi na min Allah jaba en den ko wonde ni wadde ko Allah hufe en den asika ji men ni kota meeting na chellanga Allah hutti na ngel leedi men ni Allah hutti na ngel leedi men ni Allah hokkor en barki di bi do leedi Allah wode en fo men hinde en be hinde dir be yo mo dir be walle di rayde en na di do leedi me yaari na yeso ya ta Allah azza wa jalla marbe be Allah gaydan be hiwabe ya la be Allah hokkor na barki mum Allahumma bayyi Allahu sallim bi sallu bi kari Allah ta'ala bi kalla ma dengal Allahu ya khalu in bakka tu yimendi do banta ngen dal jaji mendi do ko le ti mo de mo de ko le ni fo me ni der janna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid.
1: Après cette doua de cher Mamadou Diallo, c'est cher Jalal Ibrahim, missionnaire de l'université Al-Azhar de l'Égypte en République de Guinée, qui a fait une doua pour les musulmans en général et les Guinéens et Guinéennes en particulier.
2: اللهم انظر إلينا في هذه الساعة نظرة رضا ورحمة ومغفرة وعتق من النيران نظرة لا نشقى بعدها أبدا ولا نعذب بعدها في الدنيا ولا في الآخرة اللهم اهدنا سبل السلام اللهم اهدنا سبل السلام وارزقنا حسن الختام وارزقنا حسن الختام وأبلغ النبي محمدا وصاحبيه أبا بكر وعمر منا السلام وأبلغ أبا بكر وعمر منا السلام وآل بيته الكرام واجمعنا يا ربنا بزيارة حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام وارزقنا الحج كل عام على الدوام يا رب العالمين اللهم يا بارئ النسم ويا دافع السقم ويا عالم كل ألم ارفع عنا وعن بلاد المسلمين كل بلاء وغلاء وشقاء وسائر الأمراض وموت الفجأة يا رب العالمين اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا ويا ستار العيوب استر عيوبنا ويا مقلب القلوب أسعد قلوبنا اللهم انظر إلينا نظرة رضا اللهم آمين اللهم اجعل هذا البلد بلد غينيا بلد أمن أمان وسلم وسلام بقيادة رئيسها مماضي دمبيا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والشقاء اللهم اجعل مصر بلد أمن أمان وواحة سلم وسلام وانفع بأزهرها بلاد العالم يا رب العالمين احفظ إمامنا وشيخنا الإمام الطيب شيخ الأزهر وشيوخ العالم الإسلامي في كل زمان ومكان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ننقل إليكم تحية البعثة الأزهرية المصرية وسفيرها معالي السفير محمد الحلواني وجزاكم الله عنا خيرا وتقبل الله منا ومنكم.
1: C'était la prière et le sermon de l'imam Cheikh Mamadou Diallo à la mosquée Nassourlaï II de la commune de Ratouma.